0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالو هويو

مرحبا، مار وحبا. تحياتي أعزائي الكرام المستمعين الكرام، معا كما كل يوم جمعة الساعة الثالثة والبرنامج المباشر الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. تمام 90.1 FM من مدينة بريسبن أستراليا.

www.4eb.org.au. نطل عليكم بالتحايا الجميلة، بالجمال، بالرقة، بالحياة المفعمة، بكل إشي حلو. الحلو شوف الجمال بكل شيء، حتى بالأشياء المش حلوة. لهيك بدنا نبدأ معكم اليوم أعزائي بأغنية لآدم اللي هي بتقول يا حلو. أنا ما سمعتهاش قبل، بدي أسمع اليوم معكم ونشوف إذا بالفعل حلوة الأغنية ولا لا. بس فكر إنه كل أغاني حلوة، كل الموسيقى حلوة. موسيقى ما هي بترد الروح، الموسيقى ما هي غزل الروح. معكم دينا سليم حنحن.

حكمة اليوم. الخيانة لا تكسر القلب فقط، بل تميت ما كان نقيا فيك إلى الأبد.

صراحة أغنية جميلة جدا صراحة، اتفاجأت. لازم أنا أقول لنفسي اللي ما بتعرفه بتجهله. أنا هلا تعرفت على آدم مع أني ما كنتش أعرفه قبل، بس صوته عنده خامة صوت جدا حقيقية حقيقية جدا جميلة. اسمه آدم المغني وهو لبناني، واسمه الحقيقي وائل شحادة. طبعا في انا عملت عليه شويه هيك بحث، هو قام باغاني لمسلسلات مثل مسلسل العار، برضو ما حضرتوش يعني انا. وكمان كان عامل البومات لإله بسنه 2005 و2007، وكانت بداياته بالاحتراف لما كان عمره 9 سنين. بعدين تعرف على المنتج الاولى سعاده نخله اللي قدمه للوسط الفني. حلو كتير والله، إنه جد صوته حلو، بنتمنى له دايما دوام الصحة والعطاء. آدم بجد أكيد في عنده كمان أغاني، ولازم إحنا كمان نعتني في هيك ناس. يعني الواحد لما بده يسمع صوت بده يدور على الاسم. أنا لما دورت على الاسم صراحة تذكرت إشي تاني. شو تذكرت يا هل ترى؟

تذكرت آدم أبو الخليقة، حواء أم الخليقة. كليتنا طبعاً نعرف آدم وحواء، يعني آدم وحواء هن أول ناس كانوا على الأرض حسب الكتب المقدسة ما حكت. طبعاً إحنا منقدرش نقول أو لا لا، لكن إذا إحنا دورنا على جيولوجية الأرض يبين عنا كتير شغلات مختلفة، يعني ببين إنه عمر الأرض بكتير أقدم من عمر آدم اللي ذكر في العهد القديم. يلا بهمش، معلش بدناش نحكي بدا الموضوع، لدى الموضوع بثير جدل وبحث وبدنا ناس نبحث معهم هذا الموضوع. أوكي يا أوادم، أوادم هي جمع آدم، وإحنا أوادم عم نسمع موسيقى، وسمعنا آدم المغني اللبناني. وكلمة آدم اسمها أدمون، وإجت منها أدماء، يعني إذا رحنا على اللغات السامية أدماء معناتها أرض، أوادم معناتها إنسان، أوادم الإنسانية يعني شخص أو رجل. إذا ندور وننبش منحس إنه إحنا لازم لازم لازم نروح ندور ونحكي عن آدم اللي إحنا بنعرفه، هذا الشخص أو الرجل الذي حضر معنا في بدايات حياتنا. تنكروا إنه حضر معنا في بداية حياتنا؟ في حدا بنكر؟ طبعا لا، لأنه نحن تعلمنا إنه إحنا ندرس الكتب المقدسة ونآمن فيها. آدم هو أول رجل خلق على صورة الله، وخلق من تراب الأرض من أدمة، تراب طبعا. خلقت معه حواء المرأة الأولى من ضلعه. نتذكر إحنا آدم أبو البشر وحكايته وعصيانه لما أكل من فاكهة محرمة عليه، هي شجرة المعرفة، شجرة الخير والشر. من بعد ما أكلوها وعصوا الله طردهم الله من الجنة، وهيك لما هو طردهم من الجنة راح طلع من الجنة، راح على الأرض، راح على يابسة، على تراب آخر، راح على الوجود. يعني لما راح على الوجود وهو من الجنس البشري معناته صار في عنده نسل دغري، عمل آدم نسل وأورث جميع البشر الطبيعة الخاطئة. عشان هيك إحنا خطأون، لأنه هو أول خطأ إلنا، إحنا طلعنا مثله. يعني هيك إحنا منقول بيمشي آدم، ورتنا كمان العقل ورتنا الوجود. لو ما آدم ما كان في وجود ولا كان في طبيعة وحياة جديدة. يعني آدم أضاع الجنة الفردوس، أما يسوع فيستردها، هيك بقولوا بالإنجيل. حلو، يعني نحنا بنقول دايما دايما دايما الحياة فيها آدميين، وفيها آدم، وفيها حواء، وفيها تراب، فيها جمال، وفيها تعتير، فيها سعادة، فيها بؤس، وكل هاي من صنيعة الإنسان.

רכב על למה? רכב על למה? صوت رائع, أغاني رائعة, ألحان رائعة. صراحة أنا بحب رغب على, بحب أغاني مهضوم دمه خفيف. المهم قبل شوي جينا على ذكر يسوع المسيح, جبتوش هيك يعني بس هيك, لا لأنه في عندي هنا خبر صراحة بس قرأته استغربت شوي. الخبر بيقول كلمة يسوع في أغنية فيروزية تسبب بإقالة مدير إذاعة ومذيعة, شو رأيكم؟

كشفت مواقع إعلامية جزائرية عن إقالة مدير إذاعة قسنطينة سيرتا اسمها، المدير اسمه مراد بوكر زازا، وثلاثة من العاملين بالإذاعة بسبب بث أغنية للسيدة فيروز هي عيد الليل الخاصة بعيد الميلاد ضمن برنامج أغاني الزمن الجميل. أصدر القرار مدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية محمد بغالي، وهذا القرار أثار ردود فعل مختلفة في الجزائر، ناس موافقة وناس معارضة. لكن تقرير نشر في موقع النهار الجزائري قال إن أشار إلى إحالة كل من مخرج حلقة البرنامج والتقني العامل عليها على المجلس التأديبي، كما أكيلت مذيعة البرنامج هي أيضا. ووفق المصدر نفسه جاءت هذه الإجراءات على خلفية بث أغنية لفيروز تلت فيها كلمات يسوع، على اعتبار أن ذلك في ذلك تمجيدا للديانة المسيحية.

عم تجيب أخبار أو مننشر أخبار على الفيسبوك يعني بتلامس هذا الموضوع، موضوع العنصرية بالدين، بنلاقي كتير ناس بتكون عندها ردود فعل استنكار وشتم ومش ليش واحد يشتم ويستنكر بدل ما الواحد يقول عيب اللي عم بيصير. يعني تعال نفر وندور على كل الإذاعات بالعالم، كل الإذاعات تبدأ بإيش؟ تبدأ بآيات من القرآن الكريم، حتى الإذاعات المسيحية كمان بيحكوا عن القرآن كل الوقت. ليش يعني الواحد يكون ينكر دين الآخر؟ هذا غلط، لازم نحترم كل الديانات ونشعر بالعار، لأنه العار هو نفسه إن إحنا نوافق على طرد المذيعة

الشاعر أبو العتاهية كتب: وفرز النفوس كفرز الصخور، ففيها النفيس وفيها الحجر.

وبعض الأنام كبعض الشجر، جميل القوام شحيح الثمر، وبعض الوعود كبعض الغيوم، قوي الرعود شحيح المطر، وخير الكلام قليل الحروف، كثير القطوف بليغ الأثر، ولو لم تهز الرياح الزهور لما فاح عطر ومات الزهر.

4eb.org.au كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الرابعة البرنامج المباشر ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. منفوت على الموقع اللي بدأش تسمعنا مباشر www.4eb.org.au منروح على مجموعة سيرياك جروبس يوم الجمعة هناك مننقر عنا كل البرامج بالتواريخ واسمعونا يعني بتضل البرامج محفوظة لحديت شهرين ونص. هلأ بدامنا احنا بنحكي سرياني من دون ما نعرف خلينا نسمع شو يعني أكمل كلمة بالنسبة للأسرة بالسرياني. بابا أب منقولها بابا هاي كلمة سريانية. يما أمي لليوم منقول يما. برونا ابن برونا ابن. براتا بنت براتا بنت. ساوي جدي ساوي جدي. سوتي جدتي سوتي جدتي. خوني أخي خوني أخي. خاتي أختي خاتي أختي. يما إيدك بريخة كل عام وأنت بخير يما عيدك مبارك. يما إيدك بريخة يما عيدك مبارك يعني منقول يما تطلع من القلب أصلها سرياني. أمي يما عيدك مبارك يما إيدك بريخة.

أعزائي المستمعين، صراحة أنا وأنا بتنقل بين اللي بدي أجي أشوف مثلا مسلسل أو أي مادة على تلفزيون بحتار شو أشوف. بروح على نتفليكس بلاقي إنه في كتير أفلام اللي هي بالإنجليزية أو مسلسلات اللي بتحكي عن واقعنا، خصوصا بالنسبة للمشاكل اللي عم بتصير، المشاكل اللي ممكن كمان تصير بالمستقبل. يعني لما بشوف مسلسل أمريكي مثلا اللي بيحكي عن مشاكل اجتماعية آنية وبحذر من مشاكل جاي بسبب تعقيدات الحياة، بنستفيد منه كتير كتير. لهيك أنا بطلت أحضر أو أني أكرس وقت أو أضيع وقت في شغلات اللي هي راحت صارت تاريخية اللي إحنا بنعرفها يعني وحفظناها، لأنه صعب الواحد العايش في الماضي. الماضي راح، إسه كل العالم عم ببني لمستقبل جديد، كل العالم متوجه للمستقبل لإزدهار الحياة، لإزدهار العالم. وإذا الفرد نفسه ما ازدهرش، الإنسان نفسه ما تقدمش وما واكب هذا التقدم وضل موجود بالماضي، معناته بده تروح عليه كتير شغلات. إحنا أوريدي رايح علينا كتير شغلات، ولا واحد فينا بيعرف كل إشي اللي عم بيصير بالعالم، ولا حدا فينا. وقد ما نعرف وقد ما نطلع منضلنا إحنا إيش نسين أشياء كتير مهمة، ويعني غفلين عن أشياء كتير مهمة. وهذا الشيء بيرجع لشخصية الإنسان، مدى حرصه، مدى طموحه، مدى اهتمامه لمشكلات العالم ومشكلات الآخرين. لذلك بفكر الواحد بكون بينغمس بنفسه لحاله، بفكر بس بنفسه، مش رح يتقدم ولا خطوة، لأنه قد ما يكون منغمس بنفسه وقد ما يكون هالقد كتير محافظ على نفسه، إلا يجي يوم ويطلع من الدائرة اللي هو حابس حاله فيها. بلاش نقول حابس حاله، اللي نفكرها دائرة أمان، إنه يطلع إلى المجتمع بدي يتفاعل مع المجتمع، هذا بدي يتفاجأ. لهيك خلينا أكتر انفتاحا، خلينا نغير من نوع تفكيرنا، خلينا نواكب العلم الجديد اللي عم بيجي، بناء الحضارة الجديدة اللي جاي. عم تبنى حضارة جديدة الآن، صدقوني صدقوني.

Shirin. يعني كارل ماركس شو قال؟ إن النقود هي القوة المقدسة التي تحول كل الأشياء، تحول الإخلاص إلى عدم الإخلاص، وتحول الحب إلى كراهية، وتحول الفضيلة إلى رذيلة، وتحول الخادم إلى

من هو كارل ماركس؟ فيلسوف ألماني وناقد الاقتصاد السياسي ومؤرخ وعالم اجتماع ومنظر سياسي وصحفي وثوري اشتراكي. درس القانون والفلسفة. ولد سنة 1818 ولحديت اليوم نحن بنقرأ له وبنستعين بأقواله. وفي كتير ناس السياسيين وبناة المستقبل للشعوب بيروحوا على كتبه وبتعلموا منها كيف يبنوا وطنهم.

بناء الأوطان لازم يكون في عنا عقول اللي تخطط وتبني وتحضر وتعمل أساس، مش بس زنود وأسلحة، عقول. هاي العقول التي بنت الأوطان الراسخة، فلاسفة، علماء نفس، فيزيائيين، رياضيين، وابتعدوا كليا عن الشعراء، أخذوا النقاد في الأدب، وأخذوا الكتاب اللي عملوا دراسات في التاريخ، تاريخ الشعوب. بينما نحن العرب لما بدنا نبني وطن منروح منغني ومنطبل ومنزقف ومنرقص على الأغنية الوطنية ومنصدق حالنا، منصدق الكذبة ومنقول انتصرنا. للأسف على كل حال هاي الحسابات الواحد لازم يخدها بعين الاعتبار، ما يخافش يحكي فيها. لما انت في وطن مثل أستراليا، كيف انبنت أستراليا؟ اللي بتطلع على بناء أستراليا بعين سلبية بقول أستراليا محتلة، واللي بتطلع على بناء أستراليا بعين إيجابية بقول أستراليا دولة مزدهرة بنيت على سواعد المنفيين اللي كان إلهم كلمة ومبدأ في وطنهم الأم وانطردوا منه وإجوا لهون وارترسخوا هون وبنوا دولة، حكام له أساس بعيد جدا عن الدين وعن الثقافات الدينية التي موضوعها يكون بس بقلب بيوت العبادة عشان الناس تأخذ راحتها وتأخذ حريتها. كل دولة تأسست، دولة تأسست على القانون، ابتعدت عن التعليم المتزمتة العنصرية. لهيك أنا كتير كتير بحب أقرأ للفلاسفة اللي بيحكوا عن الأوطان. الوطن كلمة صغيرة لكن معناها كبير كتير.

نحن منعرف إن أوروبا انتفضت بعد عصر الظلمات وصارت في عصر التنوير. بهذا العصر التنوير ظهر فيلسوف وباحث وأديب وكاتب اسمه جان جاك روسو، وكمان عالم نبات ولد بجنيف. هاي الفترة اللي ولد فيها جان جاك روسو بالتاريخ الأوروبي، وبعدها بأكم من سنة صار في عنده كتابات وفلسفة معينة اللي خلت الثورة الفرنسية تقوم وينتفض الشعب الفرنسي ويتغير الحكم ويصير إلى الأحسن. عم نعرف إنه فرنسا من البلدان التي تحترم الديمقراطية فيها. المهم، جان جاك روسو توفي، توقف قلبه فجأة، كان عمره بس 66 سنة، ودفنوه في مقبرة اسمه مقبرة العظماء. جان جاك روسو كان طبعا بروتستانتي وكاثوليكي، كان مسيحي، يعني ما كانش يهمه كتير إذا كان مسيحي كذا أو مسيحي كذا، كان يهمه أهم شيء المجتمع. وكتب كتاب كتير مهم اللي كان حجر الزاوية في الفكر السياسي والاجتماعي الحديث. الكتاب اسمه العقد الاجتماعي. لما سألوه لجان جاك روسو ما هو الوطن، قال الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرا أن يبيع نفسه أو كرامته. الوطن رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء، الدفء والإحساس بالكرامة. ليس الوطن أرضا فقط، ولكنه الأرض والحق معا. فإن كانت الأرض معهم فليكن الحق معك. الوطن هو حيث يكون المرء في خير.

مساء الخير، ازيك استاذ عمار؟ عايز اتكلم معاك انت وكل المستمعين الرائعين اللي بيستمعوا لبرنامجك عن حكاية عجبتني جدا.

وهتكلم بالمصري عشان عايزة أتكلم من قلبي. الحكاية دي عن طبيبة عظيمة اتوفت في عام 2024، وهي كانت طبيبة وأم وكاتبة. وأنا حقيقي سمعت لها مرة بودكاست وألهمتني بصدق، يعني أنا قلت طب ما أنا طبيبة وكاتبة زيها يعني. لكن طبعا حسيت الفرق في نقطة مهمة جدا، إن هي عندها 104 سنة. الله يرحمها، هي توفت في 2024، لكن حياتها كانت مليانة إنجازات وأشياء عظيمة عملتها. كانت طبيبة شمولية، يعني كانت بتفكر إزاي الدمج بين الكشف الطبي الجسدي والناحية النفسية، وده كان طبعا موضوع جديد جدا لما بدأته من سنين طويلة. وشاركت في تأسيس الجمعية الأمريكية للطب الشمولي سنة 78، اتولت رئاستها وأسست أكاديمية عن ما وراء علم النفس والطب. وأنا مهتمة جدا بموضوع علم النفس والطب مع بعض، وعارفة إن هما لهم علاقة قوية جدا ببعضهم، وفي بعض أبحاث عندي يعني قمت بالبحث في الموضوع دوت. جلادس أكتر حاجة عجبتني فيها الست اللي حققت كل الإنجازات و تم تكريمها في أمريكا وإدخالها إلى قاعة مشاهير النساء في ولاية أريزونا سنة 43. هي تزوجت وأنجبت 6 أطفال من ويليام ماجاري، عشان كده هي اللقب بتاعها جلاديس ماجاري. ولما تزوجته قعدوا مع بعض، ولكن لما كان زوجها في عمر 70 بعد زواج 46 سنة طلب الانفصال. وهي بتحكي في البودكاست ازاي هي تلقت الطلب دوت بعد علاقة طويلة، اطفال احفاد، طبعا يعني كانت مستاءة جدا، ولكن بعد كده يعني شعرت هي ازاي ان هي ممكن قادرة، مع ان هي العمر كله كان كل انجازاتها هي وزوجها، قدرت تكمل سنين طويلة بعد كده وتحقق نجاحات، لأن هي حست إنه خلاص يعني أمر واقع، وهي عايزة تتصرف زي الأمر الواقع ده وتفضل ناجحة زي ما هي. هو توفى في 2008، لكن زي ما أنا بقول هي استمرت ل 2024. ألفت كتاب وهي عمرها فوق 100 عام، والكتاب ده قالت فيه أسرارها، أسرارها الخمسة للنجاح ولحياة ممتلئة بالرضا. وسمت الأسرار ديت، سمتهم اللي هم 5 L's، يعني ال كأنها بالعربي الخمس لاءات. طبعا هم الألفاظ مش هتكون كلهم أولهم لام زي العربي، لأنه العربي بيختلف، لكن هي هم life الحياة، love laughing labor and listening. هنقول كل واحد دلوقتي بالعربي بتقصد بيه. life هي قالت ان اللايف اند لايف اند لاف، الحب والحياة مرتبطين ببعض تماما، لدرجة ان هي بتشبههم بالمرأة الحامل، وان الحب بيغذي الحياة تماما زي ما بتكون الام بتغذي جنينها في كل وجبة بتاكلها. يعني في رابط لا ينفصل طبعا بين الام وبين جنينها، فهي الطفل ما بيقدرش يتغذى الا من خلال امه. فهي شافت انه الحياة لا تستطيع الاستمرار من غير ما يكون في حب ومحبة للناس اللي حوالينا والناس اللي تهمنا. وقالت إن الحب ده أقوى وسيلة شفاء، هيلينج، مش الحب العابر، لكن الحب العميق والمخلص. وهي مؤمنة بإن الحب ده هو أساس كل شفاء، حتى لو كان المرض جسدي، وطبعا لو عاطفي أو روحي. فطبعا ده الاتجاه اللي هي خدته في حياتها. نيجي للضحك اللي هي ال الثالثة من اللقب. هي قالت حكاية مضحكة، وقالت ان هي وهي صغيرة كانت بتأدي دور ضفدع في مسرحية مدرسية، ولبست لبس للضفدع، لبس بيلمع كده ولونه اخضر، ومامتها هي اللي صنعته لها، وكان العرض جميل واهلها جايين يتفرجوا عليها في المسرحيه ديت اللي هي مع المدرسه. كان مطلوب منها هي ان هي تنط او تقفز فوق بركه فيها ميه،
ولكن هي تعثرت وسقطت في البركة دي. فبدأ اللون الأخضر اللي في هدومها يتلاشى، وطبعا نزل بقى اللون كله بقى على وشها وعلى جسمها، والجمهور كله قاعد يضحك اللي جايين يحضروا المسرحية المدرسية، حتى مامتها وإخواتها قعدوا يضحكوا. بس لما رجعوا البيت هي كانت محبطة وغاضبة طبعا، وإخواتها بقى قاعدين يحكوا لبقية العيلة شفتوا حصل إيه لأختنا، وشوفوا بيضحكوا عليها يعني. لكن هي قالت إن والدتها كانت حكيمة جدا، قالت لإخواتها خلاص استمتعتم وضحكتم، جه الوقت اللي إحنا كعائلة نعلم أختكم إزاي لما يحصل موقف محرج تخلي الناس يضحكوا معاها مش يضحكوا عليها. وبتقول إن الدرس ده شكل مسار حياتها، فضلت في أي عقبة تقابلها تحاول تتعامل مع العقبة دي بروح الدعابة والدعابة واللطف، بحيث إن هي حتى لو في شيء ممكن يحرجها تقدر تتغلب عليه وتخلي الناس تضحك معاها بدل ما تضحك عليها. أعتقد دي نصيحة جميلة جدا لأي أم بتربي ولادها، وفي الزمن اللي فيه تنمر وإن فيه كتير قوي من الناس ممكن يسخروا من طفل لو هو مختلف عنهم، تعرف تعلمه إزاي إن هو يضحك مع الناس ما يخليهمش يضحكوا عليه. إحنا خلصنا 3 لام دلوقتي أو 3 L، ندخل بعد كده على إن هي أفكارها عن الليبر أو العمل. كانت أفكارها عميقة جدا، وقالت إن العمل الهادف لا يتعلق فقط بما نفعله ولكن بالسبب الذي نقوم به من أجله. يعني باختصار الفكرة اللي أنا بحترمها جدا وبطبقها في حياتي، فكرة إن أنت يكون عندك meaning for life أو حياة هادفة، ولازم الحياة الهادفة دي تكون لهدف له معنى، مثلا شيء هيفيد البشر هيفيد المجتمع. يفضل جدا تكون هي دي الحياة الهادفة، لكن حتى لو انت هدفك شيء هتعمله لأسرتك أو شيء معين هتعمله يستفيد منه الدايرة القريبة منك، ده شيء هادف برضه. فهي سافرت مثلا وهي عندها 86 سنة، راحت أفغانستان عشان تساعد المريضات هناك. هي حتى لما كانت بتتكلم في البودكاست كان ساعتها عندها 103 سنة، كانت بتقول انها بتشتكي من حاله يعني قريبه من العمى، يعني خلاص يعني البصر عندها تضاعفت قدرتها، نقصت قدرتها على الرؤيه بحيث ان هي اصبحت شبه عمياء، وطبعا تعاني من صعوبه في السمع. وطبعا دي حاجات يعني متوقعه في السن الكبير ده، بتحتاج مشايه. ولكن ما عدا كانت بتسمع كتب صوتيه اللي هي الاوديو بوكس، وتصمم تمشي على الاقل كل يوم 1000 خطوة ولو طبعا بالمشاية أو بالعصاية، وبتحاول تخيط من غير ما تبص، يعني تعمل خياطة لأن اتعودت على إن هي بتخيط طول عمرها، فبتحاول تعمل خياطة. ده بيدينا قد إيه يعني تفهم لقد إيه إصرارها على إيجاد معنى في كل مرحلة من مراحل حياتها، وده حقيقي شيء أنا أعجبت بيه جدا. آخر لام عايزين نتكلم عليها او ال اللي هي listening، الاستماع. الاستماع يبقى احنا قلنا دلوقتي الاربعه ال اللي فاتوا اتكلمنا عن لايف ولاف ولاف وليبر، دلوقتي هنيجي لل listening اللي هي الاستماع. وهي بتؤمن ان الاستماع شيء مهم جدا وبينعكس في مشاعرنا، لو احنا بنتكلم مع حد بنحبه هنقدر ان احنا نحسن الاستماع له. وشاركت قصة عن مريضة وقالت ان هي كان عندها مريضة، فهي احالتها الى طبيب متخصص في مجال تاني، ولما رجعت لها المريضة دي كانت محبطة جدا، وقالت لها كلمة واحدة، قالت لها ده حتى لم يستمع إليها. لم يستمع إليها لأنه للأسف بعض الأطباء أحيانا ما بيبقاش كله أذان صاغية للمريض، وبيبقى واخد الموضوع على إنه المريض مجرد رقم، فعايز بس يعرف الكلام اللي مكتوب في التحويل وبيقول لها وجهة نظره من غير ما يسمع لها بالصورة اللي هي تستحقها كمريض. من الوقت ده بدأت جلادس تجمع الأطباء وتقول لهم إن إحنا العلاقة بيننا وبين المريض مش بس إن إحنا بنعالجهم، إحنا لازم نحب المرضى دول لأنه الحب وسيلة للشفاء.
وركزت على إننا لما نسمع حد نسمعه بالقلب، وده هيسيب انطباع جميل عند الإنسان ده. أنا حقيقي لما سمعت الكلام ده حسيت إن هو سايب انطباع جميل جدا عندي. أكتر حاجة عجبتني وهي وأنا بسمع البودكاست بتاعها هو طريقتها وهي بتحكي القصص، طريقة جميلة جدا وهي بتحكي القصص، وزي ما هي عاشت أكتر من قرن وبرضه بتحكي كل القصص بتاعتها بطريقة روح الفكاهة والحيوية والتواضع. حقيقي أنا عايزة أقول يعني لو هسيبكم مع الفايف إلز اللي اتكلمنا عليهم: love, life, love, listening and labor، الحب والحياة والضحك والعمل والاستماع. لو هسيبكم حاجات المهمة ديت هقول إن إحنا نفتكر لو إحنا المبادئ دي قدرنا ندخلها في حياتنا مهما شغلتنا الحياة، وإذا كانت سيدة عمرها كان 103 سنة قدرت تعمل ده طول عمرها، طب إيه عذرنا إحنا؟ ربنا يرحمها وربنا يساعدنا كلنا إن إحنا تكون حياتنا حياة هادفة وجميلة. شكرا لكم.

0: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Station sponsor.
3: Brisbane just keeps getting better. From Pilates to paddleboarding, Brisbane City Council has hundreds of free and affordable activities so you can move more for less. Search Active and Healthy Brisbane to find out more. This is Brisbetter.
2: Station sponsor.
4: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فور إيبي القسم العربي. أعزائي المستمعين، دائما ما ينبهنا أهلنا خاص باللهجة العراقية بكلمات غريبة: خاف توقع، خاف تتأخر، خاف تتمرض. وكلمة خاف من الخوف، ودائما الخوف مرتبط بالمجهول والمستقبل، والخوف وهم. بينا نكبر هذا الوهم وبينا نصغره، وما حملناه وما تعلمناه من الأهل اجينا نطبقه على أولادنا. وعكس الحزن، الحزن مرتبط بالماضي وحدث مر في حياتنا بالماضي. لذلك علينا أن ندرك أننا نعيش يومنا حسب مقاساتنا نحن، ونحن من نجعل يومنا متفائل بالخير أو متشائم بالحزن. لذلك لنجعل لنا مساحة للتأمل بشيء إيجابي لنعيش الحياة بشكل صحي وبصورة جميلة، ونعلم أولادنا من الصباح الباكر بالتفاؤل والابتسامة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، إن نجاح أي علاقة لابد من أن تكون واقعة على أركان قوية مستندة عليها. أولها الاحترام، وهي مسألة ثقافة التعامل مع المحيط وانعكاس سلوك الفرد في التواصل مع من حوله. ولا يقتصر الاحترام على الأشخاص بل على الطبيعة أيضا. أيضا الصدق والصداقة، وأيضا تبنى على المواقف التي يمر بها الإنسان ومدى وقوف من حوله بجانبه في أحلك الظروف. أيضا القدرة على التعبير، أحيانا تخوننا القدرة على التعبير ما في داخلنا فنخسر مواقف وأشخاص قريبين بإحساسنا بهم، لكن لم نكن قادرين على التعبير بشكل صحيح. ربما الوقت والمكان والظروف لم تكن مناسبة، وربما قدرتنا على التعبير لم تكن

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء على برنامجكم ليل وتراث من راديو 4EB.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وطأت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتر.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فأن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره، ومصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب. فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك

قوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا، كل صباح ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

0: في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو، لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.
1: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعبت على روحي وحبيبي.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو 4EB القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.